زمن سوله عياق ملا بطوم شرونا ويامي ملا ينيا مدهاني عينتوچ ببزو علون كمموچ نگرگن ساسبو سراسرو مالكام نو نگرگن ساسبو